0: يلا ولا يا وين الله
1: يلا ولا هنا ولا عيني يلا
0: يا وين وانا عيني
1: يلا
0: يا وين وانا عيني يا وين عيني يلا ولا يا وين يلا.